لامي ماه يا لامي ماه وكحل العيون يشاور الليله كحل العيون يشاور الليله يا لامي ماه يا لامي ماه ربدي عينك

طولت عمري وراني حيا وندروا المقا في السعيدية يندروا المشي في الشبيكية طولت عمري وراني حيا يسولوا ماري كان انا كذبتوني يسولوا ماري كان

قسم قول هنا مجندكم يا دغدم زجزغ الخالنم يا دغدم زجزغ الخالنم أمين السوسم قول هنا مجندكم يا دغدم زجزغ الخالنم.